صحيت منه على ظهر البقرة، أنا مرة صحيت منه على فرع الشجرة، ولما صحيت منه على بقعة مطرة لقيتني صحيت

تحولت الحشرة قلت انور طريقي بالولاعة في اول ضيارة تحولت الحشرة انا حشرة مش تقفل مصري لقصيني بتغرق في المجارس مع وجريني انا حشرة مش تقفل مصري لقصيني بتغرق في المجارس مع وجريني دي كل مرة تعافر توصل برا امان تتفرع تتقلع تتربط تتيتم تتزبط تتولع تتشرب تتداس تتفرع.